واحدة للمرأة الليبية باش العالم كله يعرف قيمتها وشنو قدمت للثورة. لا منسيناكمش، ربي يعزكم ويحفظكم ويقويكم، الله يبارك فيكم.